0: 5 5
1: سلم مصل نقول قطق هلو
2: هلو أني يشين
1: أني نيلسن شو مغاني
2: نومي
1: أني نيلسن نوك عب كنت خطر
2: يشين
1: يشين
2: أني يشين
1: عب أني شي عب كنت خطر أين
2: هارتخش إنا هارتخمش
1: في النص الشارج. إيه في النص الشارج. إيه. خمسة إلوم تكوكارا
2: عينا هالتخش إنا هالفمش فيا هنا ششي تخش
1: أقوي بلويت
2: كوين
1: إلوم باي أقوي أبا
3: يا ميكال شوهول بلوكسن لو
1: أب Schwingernick, ah, es ist richtig. Kontrollzeit?
3: In Altris, Nitten und Nordholm.
1: Haben wir so gut besorgt?
3: Ohne.
1: Ich glaube.